0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، أهلا ومرحبا بكم في افتتاح بثنا لهذا اليوم السبت 26 من محرم 1448 هجرية، 11 من يوليو 2026 للميلاد. أعزائي المستمعين، خير ما نبدأ به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. ننصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي وهم يتسلم سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة